تفوت من بيت تطلع من بيت تخسر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عندنا، صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر الهوليدي ان، طلعوا عليه من تحت هن من فينيسيا، طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك، طلعوا علينا من الشبيك يعني